0: ستة رتروفيزور أمو بني مميّب حميتام
1: ألاك أم السفر؟ بتي على أسيرانس؟
0: ميداني على تان فتاتي أسيرانس اندر لودو ليو
1: ألاك أي أني تذيب نمدو لنك يوانا اللاول
0: آه ويف لنكم لا يارات
1: آه كي يو كوبو تلفون ما ناتا أبليكاسيون ما ويف تشوبدا أسيرانس أوتو نانا انفرماسيون يجب نام دي ما دي فوف وينل دي ما ديفي ستبيان هنيني ما جبرا ويف كسي
0: آه نون ويفي نام داكي كاي نام داكي هايدار
1: كبا أتستاسيون ما تون ويفي نيابي تو كدي تيداني أسيرانس أوتو كوردي أما نان اندر

اللهم بقوة الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفرحه أبدا بغاسه المقدمة وأدخل السرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا وانفع بها كل من أحبها وكل من اعتنى

وا احمد خديم من سمعت محمد يقول عبد الله وهو احمد خديم من سمعت محمد

لخير مدمنا واغفر لكل مسلم ومسلمة مغفرة تعظم من سلمة واغفر لكل محسن وموسنا مغفرة لهم تقود الحسنة يلا.

وأحمد خديم من سمعت محمد يقول عبد الله وهو أحمد خديم من سمعت محمد

لخير مدمنا واغفر لكل مسلم ومسلمة مغفرة تعظم من سلمة واغفر لكل محسن وموسنا مغفرة لهم تقود الحسنة يلا.